هذه نهاية الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الدورية. وللمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت www.ci.com.cn. تقارير إخبارية.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم. ونقدم لكم الآن تقريرا إخباريا بعنوان مفهوم التنمية العلمي في عيون مندوبي المؤتمر الوطني 17 للحزب الشيوعي الصيني. يعقد حاليا في بكين المؤتمر الوطني 17 للحزب الشيوعي الصيني. وفي تقريره للمؤتمر قدم هو جينتاو الأمين العام للجنة المركزية للحزب شرحا تفصيليا لمفهوم التنمية العلمية، وطالب هو جينتاو بتنفيذ وتطبيق الجاد لمفهوم التنمية العلمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتقدم المجتمع بشكل شامل
1: или просто утомить любопытство.
2: Женился на богатой женщине и Naturalia est l'un de ces magasins. Voyons donc ce que M. Pavel Kirill, le patron, nous en dit.
3: Da, sunt copiii care au strâns-o.